0: coração é só alegria.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ جيسي اللمانتي بميلة شوكتان هالكني والريديو هروناك واتكرة جيستان موجودة افهم تايا هاللي برهال اللي بحصد حفا اما واتكام غليسان مقالة تورنتو ينواحي جيدة اما واحد نقدر جيسان كرتان برا انترنت كانو كل انها هروناك نيستات كام سي اما دوت افهم تويدر كي فيسبوك